0: أتحسبت فوق من أهلا صار وتتلقى رتسة اللينيا الجديدة اللي تقبض بشمول الشول يوال داكي تشنترو كولتورال اللي تخب لشي درباكين بني أباندونات مدوار لأوروبا البليت والرجوني ات ينبدلو بموت كوستانتي الطرق ات يرجعو يتفصلو الترسبورت بوبليكو ات يصير أكتر إيكولوجيكو و ات ينعطاو سيرفيتسي جودة داك الهافنا منا ما يرياليزاوش هو لي داون البدليت فيزيبلي سخاو بالصحة تاع انيزياتيفي تاع فينانسيامنت الأونيوني أوروبية داون البروغرامي هما مفصلة باش يابوجاو البليت و يتيبو الحياة كل يوم الناس لي يعيشو هم انكلوس علينا التسمى نهضمو أكتر على الليجيزلاسيوني أحيار فدان الابيسوديو اتناتو هارسا لين كيف الفوندي تاع الأونيوني أوروبية يعينو للبليت يرسبوندو على سفيدي تا كل يوم ويتيبو الحياة في البراتيكا.
1: البليت يزاو الفوند تا لونيوني أوروبية بشي يرسبوندو على احتجيات لوكالي سبيشيفيكي. دان يستيفسر اللي تتايب الانفراستروتورة اللي قد تقديم يو الترسبورت بوبليكو يصير أكتر اتشسيبلي. في كلمية